مختلف لم أقترف. أخطاؤهم أفعالهم قلوبهم لم تعترض وقلبي منتفض باليأس ليلا يكترث بالنور ضوء منبعث موسيقى أعتكف.